0: 俄乌局势方面，俄罗斯国防部16号公布了俄军总参谋长格拉西莫夫近日视察俄军西集群指挥部的视频。格拉西莫夫表示，俄军西集群正在其责任区内沿长约350公里的战线积极开展进攻行动。俄军苏-35战机16号在苏梅空域击落了一架乌军的 F-16 战机。
1: 近日，俄国防部第一副部长、俄军总参谋长格拉西莫夫携带俄军副总长兼作战总局局长鲁斯科伊来到了俄乌边境某指挥所。格拉西莫夫表示，俄军西集群多个集团军正在350公里的战线上，在多个方向发动攻势，并向哈尔科夫州西部和舒梅州西北部推进。
2: Штурмовые подразделения 25-й армии продолжают уличные бои по освобождению Красного Лимана, крупного административного центра и железнодорожного узла. Под нашим контролем находится 85% территории города.
1: 格拉西莫夫表示，战区内的俄军第六集团军各部队正从库皮扬斯克朝西舍布琴科方向建立突出部。外界的观点认为，在俄乌战争中，俄军西集群牵制了乌军40%以上的兵力，属于战场佯动战略方向，但也可即刻转换为主战场，对于乌克兰重要战略城市哈尔科夫和舒梅等构成了重大的威胁。一旦乌军战场失控，俄军的西集群也是直接进入到基辅轴线作战的主力。周六，乌军在哈尔科夫方向反击规模也日益扩大，俄军在边境地区取得了微乎的进展。而在东部战线，乌军正试图夺回失地。从局势来看，目前俄军正试图将乔托堡向南扩展至沃夫恰定居点，并为进一步突破乌军的北防线创造火力支撑的条件。在哈尔科夫战线的东翼，有消息称乌克兰军队在奥特拉德诺耶附近发动了反击。乌军部队在联合作战模式下动用了坦克、装甲车和 F-16 的空中火力，成功地抵达了该镇的中心。但是乌军是否巩固了阵地，没有官方的信息。凤凰卫视卢宇光、伊万·阿拉曼、苏梅前线的报道。
3: 据伊拉克的新任总理扎伊迪在日前正式的宣誓就职，俄罗斯总统普京、伊朗总统佩泽西奇扬分别向扎伊迪发贺电，表示希望加强双边关系。而分析人士说，伊拉克将会与俄伊两国的关系变得更加稳固。
4: 俄罗斯总统普京在致伊拉克新任总理扎伊迪的贺电中表示，俄罗斯和伊拉克之间的关系建立在根深蒂固的友谊和相互尊重传统之上。
5: تهنئة السيد فلاديمير بوتين هي مؤشر إيجابي على رغبة روسيا بتطوير العلاقات مع العراق وبالإضافة إلى ذلك أعتقد بأن روسيا تنظر إلى العراق على أنه شريك أساسي من الناحية الاقتصادية من ناحية العسكر والتسليح بالإضافة إلى ذلك العراق بسبب موقعه المحوري الكل يرغب ببناء علاقة استراتيجية مهمة مع العراق.
4: 伊朗总统佩泽西奇扬祝贺扎伊迪顺利组建内阁，获得议会信任，并表示相信扎伊迪出任总理将开启两国战略合作的新篇章。
6: إيران ليست بالجديد أن تقدم العلاقات الإيجابية والعلاقات الوثيقة التي تعزز من العلاقات الجارة والعلاقات السياسية وهنالك عمق بين إيران والعراق وبالتالي ما يهم الدولة الإيرانية سياسيا هو الاستقرارات السياسية في الدولة العراقية وهذا الدعم للسلطة التنفيذية الجديدة هو حافزا دوليا إقليميا لنجاح المهمة التنفيذية

0: اقتصادية من ناحية العسكر والتسليح، بالإضافة إلى ذلك العراق بسبب موقعه المحوري الكل يرغب ببناء علاقة استراتيجية مهمة مع العراق.
1: 伊朗总统佩泽西奇扬祝贺扎伊迪顺利组建内阁，获得议会信任，并表示相信扎伊迪出任总理将开启两国战略合作的新篇章。
2: إيران ليست بالجديد أن تقدم العلاقات الإيجابية والعلاقات الوثيقة التي تعزز من العلاقات الجارة والعلاقات السياسية، وهنالك عمق بين إيران والعراق، وبالتالي ما يهم الدولة الإيرانية سياسيا هو الاستقرارات السياسية في الدولة العراقية، وهذا الدعم للسلطة التنفيذية الجديدة هو حافزا دوليا إقليميا لنجاح المهمة التنفيذية والقرارات السياسية.
1: 俄伊两国之贺电体现出地区层面对于扎伊迪政府的大力支持，两国均将此次伊拉克新总理上任视作契机，计划进一步深化双边合作，提升伊拉克在地区事务中的话语权与影响力。A
3: new Iraqi Prime Minister Ali Zaidi draw a quick support, Putin call for deeper cooperation, while Iranian President urge a new face, both singles. A deeper, stronger ties as Zaidi begins his terms. Sefortosi Phoenix TV, Iraq, Baghdad.

0: 塞利亚德的阿卜杜拉窟的形态既带来强烈的视觉震撼，也巧妙削减了太阳辐射。超高性能混凝土面板与几何穿孔设计，配合可再生能源供电与智能温控系统，让它成为沙特能源转型的具象表达。
1: صراحة أنا ساكنة في أقصى جنوب الرياض ودوامي في أقصى شمال الرياض، فهذا الشيء مرة أثر بشكل إيجابي على نمط حياتي، بحيث إنه أخذ مني تقريبا المشوار أكثر أقل من 50 دقيقة، بحيث أنا دائما يأخذ مني المشوار في اليوم ساعة ونص تقريبا، فغير الراحة اللي كانت موجودة في وقت الرحلات، ما كان في إزعاج، ما كان في أي شيء يخلي يومي يبدأ بهذه السلبية حق الزحمة وما إلى ذلك يعني.
0: 长期以来，沙特由于油价低廉、气候炎热，人均私家车保有量极高。作为利雅得地铁系统的核心枢纽，这座建筑正通过高效的公共交通网络，大幅减少化石燃料的消耗，为沙漠之城注入了绿色活力。而在沙特东部阿拉伯湾的蔚蓝海岸边，一座座现代化的巨型设施正将海水源源不断地转化为淡水。这里是朱拜勒，沙特的工业之都，这座设施是全球水资源创新的范例之一。
2: In Al Jubail plant, we use multi-stage flash desalination method. We draw water from the sea through the intake. Then the seawater is flashed and condensated back as product water. Each unit we have produces about 1200 cubic meters per hour from product water.
0: 从高空俯瞰朱拜勒，会看到有许多条钢铁巨龙横跨荒漠，直抵政治中枢利雅得。对于这座干旱的都城而言，朱拜勒生产的生命之水维系着数百万居民的生存。